بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

0: ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج بروباوري مسلمان.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزان خوشوستان صلاة ورحمتي إخواتان ليبي خوشحالي نهاتينا وخزمتان لا برنامه زنجيري بروباوري مسلمان اما هول ماندا وهولي اوددين كا بابتي ايمان بشيو كردارياكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي ذا صلاة جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دلسوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا أبيش لدوك ساعتيا خويدا ويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلك شكي بلا مهمة كمن باسم لاترن باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بناوي آل عمران فأيقرد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤو عند القورن كستقل لدان باسم من بي أوي كخواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذن عمران أفرتك بإيمان أفرتك قورا بالا لبن مال دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزي وجيرابوني دعاو و تيخشكاندني نريتا باوا خرابك تما شاد رسول ما فذبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم اني نظرت لك ما في بطني محررة من اويك لسكما يا امنا لا خاصم كردوبتو محرر يعني خاص مخصص بوچي ناوينا محرر يعني آزاد چوكا براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تره حتى الأخوة دور بي كويلة تره بوي ناوي چي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مصدم بنديج راستقيني توبيو خلاص بوية فتقبل مني ليم وربقله أم دايكا بهمته بعزيمته بباروشه بقوريه درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودا كات اشتالة سكياتي هواي قوري بيدي اشتالة سكياتي بو خوا نزري كردوا بو خوا تايبتي كردوا بو يدالي فتقبل مني خوا ليم وربقله إنك أنت السميع العليم براسي تو سكانم دبستي وزاناشي من يتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري كده كبراسي نيتكي اوان دا خالي زوا اوان دا بخوا يقلا بوا بوا كسرد دا سرمي فلما وضعتها لكاتي من علكي دانا قالت ربي اني وضعتها انثى او دانا بو كريشي ببي ببيت خدمتكاري بيت المقدس بو خوات الخاني بكا كلو كاتتا نريد بابو تنيا كركان ما في اوان هبو نرين كان ما في اوان هبو لبيت المقدس منو ببن خدمتكار بلان اشتاعو كتيشي بو بو لروي تحسور خفتو نارازي بنا بقضاو بالريالي خداي تعالى بل كل لپروشي بو آمان زكي لپروشي بو هواتكي كبه خوش بو منالكي كربتو خزمتكاري مالي پر وردگار بي خواد فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواد زالة شي بو وليس الذكر كالأنثال أو مقام مقامي أونية كنرين وكمين بي مقامك مقام شي تايبتا فاجر ما هم شيء هي ليريا اي بنير دكري بمين ناكري اي بمي دكري بنير نحكر هركز مهامي خوي هي او مقاما مقامي او كشغل دايك ببيت كومالك امان جتري لبشت واني سميتها مريم وقلت من نام لا مريم مريم عابدة مباركة بندي بخوا واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم خدا امين اوشو من علكانشي دا پاريزم بتو بذاتي تو لشيطاني دور لرحمتي پروردگار بله اكو تايا بريادكي قبول كرت ناوشي لنا نك بچه تجوري تزبكا بهاور هاورو بگريانو وكو هندك لا وشكان من كوريان دبن ناراضي دبنو كشان دبن ناراضي دبنو بنو چاوان يعني وديارو دلوش عيب تلو يكي پياوان واب بله قبولي كرت برياركي ورگرت ناوشي جواني بودانا مريم يعني عابدة يعني بندة مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادلن بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزرية تكشي بتو پنادلن للشيطاني دور الله رحمتي خوا اي خواي قبرة شي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواي قبرة أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معني خواهي تعالى أو النفتي جواني كردو بجواني درستي كرت هلا وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة بيغمبري شي بوكر بما مستوى بكفيل وبخيوكار بزانا أم دعاية شون قبول بو شون جيرابون وتا منالك لدائك دبيت لپناي پیغمبريكا پرورده دبيت اول لو قره كا قبول كرا ببيتا خزمتكار لبيت المقدسة نريتي كاهينا كاني تيكش كان بلان خواي تعالى اوانده برزي كرده وبالاي كرد اوش آسان نبو كزكريا ببيتا كفيل بلكو كفالة كردني مريم كاهينا قوركان لناوشيان دا بيغمبران بيغمبران كزكريا بون كوتنا قرعا كيوا بو اويكا فروردي ما مستعيتي ام انسان بك بو يخوادة فرمي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتل لوين نبوي كقلم مكان ينفريدا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفال مريم دكن أتو أو كاتل لوين نبوي ك دمد مو مناقشيان بولسر أو كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطع ببيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كان نكري ببيت خزمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري بلان خواي قولا لبر نيتا باككي لبر ضلا باككي او اندخوا خوا دعاكي جيرا كير بلكو نكر بوينيا ياساكا وات يكشكيندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرع عكرا مناقشة بيدا بو خريب و شرد روز بيت بس داخواش لپناي بيت المقدسة كفالتي و قوراتي بو مريم دكا براسي او دعايا عجيب عجيب عجيب جيراب براسي ام نيتا زور بالابو او نيتا زور زور قوراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق اخر دعاي بو كردو دعاي داك زاني دعاي داك سنگرينجا زاني إخلاصي داك سنگرينجا زاني أونيتي منالي بيغور داك سنگرينجا بويا مريم پرورده بون لجير بالي بيغمبريكا كزكريا بون كده قلتري ميدي بابلين پوريشي بوا واتا قيزاني زكرياي لقل أم آفرد داك مريم خوشك مونا بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوج بالاتر او بو كمريم پرورده بو گوره بو بو خوا يقلا بو جيش تحدي كرامته خارق العاده هركات يقنغي يقجار رويدا به كلما ظرف متكرره هركات يتشوبايا بو يسرداني بكاو نانو اي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رزقي لپنابو او آوي لابو ميوي لابو ناني لابو قال يا مريم أنى لك هذا اي مريم ود لشو يبو قالت هو من عند الله وتي براسي والاخوة من هاتو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب براسي خواي قورا روزي دربو هركسيك كبير بحساب نصلي روزي خواي تعالى قوري مادي ومعنوي الدنيا والقيامه ويا اگر خوا درو لي چي كردوا ويستي روزي بدا درگاي بو دكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويا دبيني براستي گيشت پلي چي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بس تكا ام پیغمبر عزيز كما مستايب مو سرداني دكت بو اوهي كبسري كاتو نانو آي وبره تماشا دكار لاي او اما انا موجود نزور بساتر هنالك دعا زكريا رب آل لو مقابة لو شوينا زكريا كمناري ندبو بو خوي بتمنى شبو خيزانا كي نزوغ بو لا خوشي وخوشويسي مريم حزيز شو منال بتي اگا منال او بخوا دال لدك چون بو مريم محال نبون رزق و روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پيرش بم با خزانه کشم بتمنده شو بيت يعني نزوك بيت بو امش محال نيا كتو او چاكي ما نقلابك ها خوشوستي ام منالا وايلا زكريا كد اشتياق منالي پيدا ببيت قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فرب ذكر دعوات لذلك من الآن خوتوا ذرية وسيتي باكم في البخش طيبة هم عني صاغ عمني باك إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاك جراب بلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجتكان بانجاك لكاتك ببيوبو لمحرابكان ويجدكير بان جاكت فريشتكان بان كنك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيت في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بروردقاري خوي يبيت السيد قورا حصور خوي خاص ذكا بوخداي تعالى ودبيت بيغمبريك دبيت يشي للصالحين وقور بياوان اما دعاك جيرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويج ابويا نويج جيجاي جيرابوني دعايا اقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فاكثر فيه الدعاء يعني فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي كلابك وتا زكرا لنويج والله من دعاك يدرايا قال ربي انا يكون لي غلام اي پروردگار من چون منارم دبيت چونكه مزگين كي فيدرا رگازكش دياري كرا ناوكش بولين درا همه تايدي خداي همه يرمتي خداي همه ولندانه وي دعا و مزگيني شي پيداو وتي كورش دبيو وتي ناوي يحياش دبيو پيشي ويت تصديق كلماتكاني پروردگار دكا ناوي عند عيساو بيشي قد پیغمبر دبيو بيشي قد صالح دبيو بيشي قد خاص دبيو خداي تعالى هم مزجين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو منارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاقر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء ابو شي اخو على شي بي وديكا هو هوايه شي زور قوري بهم وكساني كما نال ينا بخل اخو به هوايه ما بن تنيا هولي ما دي ختام بدن كام بزيشكا باشا كام كسا باشا بيكن بلان معناه اوينيكا بزيشكتي من دالنا من دالنا انا هولي خور بدا هولي خور بدا اخوه قوري دعا بكا اما ملقيه اما ام آياتا هوا بخش اميد بخش بو كساني كمنال ينابن بو اويكا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دعايا بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ان شاء الله او كاردبي اقر خابيبت قال ربي اجعل لي آية بتي بيرمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبنات وانا خصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبنات وانا خصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي بروردقارد بكا وصبح بالعشي والإبكار باني إواران وتهمو كاتيك لخزمتي بربردقار تعبه وبربردقار بدود بك لعيب نقصاني وبك دوي أما مريم لدايك دبيو امونيتي جوانو أم دعايا واجرابو مريم بمعجزة من داري ببيو أم نال عيسى بيو أم عيسى زوتني أتباعي لدنيا ذاهبيو عيسى 2 مليار ودو صدسي صد مليون كس خوي بيشوين كوتو عيسى 2 مليار مسلمان خوي بيشوين كوتو عيسى أمي رز قرتن أمي والام دانا ويدعا أمي إخلاص ويقلابونو بوخوا وي براتي صاغبونو بوخوا سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني وي قورا لقرآن كبوي باس كردوين فاي قورة والام دروي نزاع كان والام دروي دعاء كان من وقت عم بيبلم فاي قورة والام دعاء كافران جلاتوا بلام والام دانوي دعاء كافران لبابي الربوبيته لبابي الرب برورد قارة شون دروسي كلن دبي بيش يانجين دانجينت أبو خوار فرميف ومن كفر أبي كافر شا إبراهيم من ديجينم روزي بيردم ولا مشي ذراته بلا وكو الرب وبروردقار بلا ولا مدانوي دعاء إيمان داران لباب محبوبيته خوشويستية وراي بروردقارية فقال الله خوشويستي ولا مين ذراته دعاء كان انجرادك جابو إيستا بو قيامات بلا نسلابا نعمتا بنسيبك إدي كاركان بوجه بزيادكات كبراسي أما بابتي شيك زاغلينك تشبينه تو مثل باب شيك يدوم ناليه من على كان زور خراب هيك كان زور باش وكو باو شيك هادو كان دعم دكا هادو كان هاو كاري دكا بلا من على خراب كان زور باو شي ازيد دا زور ناراحتي دكات وكو باو شيك اريك برا مريد بيني بلا اي تريان كجوير علي باو شي دكا خوشي دوي ري خوشويشتي شو ويج بكو جال باو كاتي هاو كاري دكات بو براسي يمنا بدرقاي دعاء ولا بيش دعاء إخلاص خوي لما حرم كينشك إخلاص برهمكي جيرابوني دعاي سركوتن لدينو دنيا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان وخشريستان هتا القيدة هاتو برنامي دا هاتو بخواتان دسبيرين خواتان
1: راديو محراب دنگيك بو قياندني پيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم محمد.

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي أمرو زيتو سازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

بساق كوتاي قشتي دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتو ورتنايا نبازار ونسودايا نقنفو نترايا نهاو سرو نبرايا جاكاتيك جيري بزاني لم دنيايا دا چند بجي حرميواني بهشت مدى بسيبري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيش كاني بغفلت بلاي دنيا دا رام بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دست دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلا بو نازداران بباري وكنر مباران او من دالي لي قوماوا ناس شكاوا باب نماوا هشتا من دال فرويا چاولتويا دلبسويا فتنو امتحاني تويا دفرمسكي قوناي بسرا دكالا ببالاي ببرا بهشتي بي الاخوا بكرا ازانم چند سرقالي وقا كوتر بو پروجي خود دنالي دسرنجي بدا حال

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهمون هين يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي

هر کس بو هر چی بیت مزگوت و اوی دست کوید. اما او دگهنی هر کس بو هر چی بیت مزگوت و مبستی هر چی بید خوای گوره بپی او پاداشتی دادات و چون که انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا لبر او پیوست مسلمان کاتی برای دکوید بو مزگوت مراجعه کی نیتکی بکات و بخودا بچیت و نبادا شتیک تیکلاوی نیتکی بو بید ببیت مایی لدزدانی او اجرو پاداشتی کلو ریدا دستی دکوید. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستی تنها او بید خیرک فیر بید یا خلکی فیر خیر بکاد او پاداش دی حاجی کی هیا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بید. عن ابی امامت رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من خرج من بیته متطهرا الى صلاة مکتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت وبروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا. عن عبدالله بن عباس رضی الله عنه انه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمدين جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي هركس لم داري خوارد واتسير بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبی صلى الله عليه وسلم من اکل ثوما او بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا.
جابر رضای خوای لبید لپیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم کفرمویتی هر کس سیر یا پیازی خوارد با لی من دور بکویتوا یا لمزگو تکان من دور بکویتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر کد جوتن لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتن کلدس جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بینما نحن نصلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رضي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگ یک برپابو که دنگو گرمی چند پیاویک بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او چی تانا عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنوش دار را بگین. فرموی وامکن که هاتن بنوش بل سرخوی ورن اوی پی گیشتن انجامی بدن اوش لدستان چو توابی بکن. پیش و بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم كلا ديواني تودا الارزم آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم نجدا أبستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلم إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوه طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوه مسلم رحمتي خواي ليبي جراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

أخرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا

0: يعملون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: ام برنامه بريتيل رافي ايتكانو رامانو وستان لا خدمتي وشكاني ام جزء ده لخدمه جزي عمده هولدانه بورافي كي زانستيو بس نوي ايتكان با امرو سردموا ام برنامه لا امادو پیشکش كردني بريس ما مصا حسن حسين
2: برنامه
1: لا خدمه جزئي عمده
2: لا خدمه جزئي عمده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله ملايه لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساعتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هرد آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كرد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بدي هاتوا ببشتواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتي نولا سورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بحقيقة وهم يكي لا إنسان كات يا خواهي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمن لوانيك باسي كومال زانا من كرد ككومال قصيان كردبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت من أوقس أنا ما أنكر كزور كسي أخوي جورك اللي تبرسي أي يا أيها الإنسان وما غر

ركبي ربك الكريم إنسان بيانو أهين يتوا شان قصيك كا أول إخوائي يان حلمي تو وايلي كردم كا غرور مهبي يكتر الأخوائي يان كرمي تو يكتر الأخوائي يان عفوي تو يكتر الأخوائي يان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجرأت مهبي معصيتكم قناهكم خواهي قولا أفرمي نخير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري ايوا اوشتان نيه اوانيه كخوا كريمه اوانيه كازاني خوا كريمه وازاني خوا عفو وازاني خوا ستر تكا وازاني خوا لي بورديو نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رج قيامته واتا مسلك اوانيه كايوا ايليان ايزانا واتا هو كاري غروري ايوا كريمي خوانيه كبزان خوا كريمه بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبلي برسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعنى باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو سزايد كما بس لي قيامتا خواي قولا مالي شي يومي دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي باداشو جزايا وشي دين يكيك لوشاني لقرآن وطمان همو جارك يالين دو جور كلمة مانية كلمة يكماني كلمة مشتركي بي أوتري كلمة يكمان بي أوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا ما نايتري وكو كلمة روح بمانا جبريل هاتو بمانا روح إنسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال ما نهي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال ما نهاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لماني أم شيء تبقين سوكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألن كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكل لقرآن معنى كتريه أول شكل لو هالانيك زور كذلكاتي اللي يقدانوي آية كاني قرآن ورافا كرني آية كان أكوي طالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقوشي بلام وكوشون دو كذنايا محمدا محمد كمان صلى الله عليه وسلم بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتما محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سي صلاة إلى سردين قال محمد صلاة إلى سردين بس خوكا سيكيت ناوي محمد بصلاة نادين راس ناوي محمد بلام لصفة جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكش كلو كلمانا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترمان هي أزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياق آياتك وبوي برويتوا أو كاتا أتواني لما أنا آياتك تيبقى أخوة قرأ فرمي وردتي للقرآن الترتيلة أبي القرآن ترتيلك هم أو آياتاني كباسي يقم بس أكن ولا سر يقر ريرون بدو أيكا ترتيبي كيت ريزيان بكيت بيكو أمجام ترتيل يكيت أنجا تلاوي يكيتو ما نأكي لدركي ما نأخو يقيني كبدا أخوة زور جار لا زوجتا بتعبتي لكلمة حكمة لا شئني ترى بس ما نكردوها لا شئني ترى بس ما كا كلمة حكمة اللي بقى فعلا بمعنى السنية أقل لا شئني ترى بمعنى التريات أيش كم لشي كلمة مشتركة كلمة دينش أزان كلمة مشتركة لقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليرى بمعنى تشيت إموت من كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ريبة دوبشة ومن ليه كافرما إن الدين عند الله الإسلام دو باشا ملي لقال شريعة حمو بيغمبران عليهم السلام لم ملي يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملة بريتلة توحيد أي شريعة شيا شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياسا ومنهجية كخواي قولة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملة حمو بيغمبران لم ملي يكن بلام لتشريعة هركسو ببي زمان ومكاني خوي جاية وأيش دو باشا شرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفقن لساري مثلا الزنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعية كوما لشتيترا ك لدينيك ممنوع بلام لدينيك ترا خواهي قرر ريبيا داو
وكو فرمي عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا الذين كاني بيشوها حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام أخوة قرر بيداوا كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لوا بمعنى چيات بمعنى منهجيت أو منهجي كأخوة قرر ناردوتي بو بشريت كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى پاداش تو سزا دين خواهي قرأ فرمي وكو فرمي مالك يومي دين خواه خاواني چيا روجي پاداش تو سزا كواتا الدين ليريا بمعنى او دين ناية كباورتان بإسلام نية نا واتا ايوه يشتا باوربون بقيامت نتس بيوا لدلو لفكرو لهزرتانا بويا زانهين افرمون هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوائية كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاري اوي كايوا غرورتان هي برامبر بوخ بروردقارة كريمة أولاً يكا بعرض بايك أخوة حليمة وخوة أخوبة دنايا وخوة ليت خوش ربي وخوة سترتكانا هو كاركي أويا يشتا دين وتقيامات باداش وسزالة سر كرده وكان لأقل ولا دلتا نجس بيوا بوي بوكوت من زانيان فرميانا هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوائيا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولة چي فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب أجر إنسان بزاني روجي جيت پروردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبرك بلام أأم باوربونا با سزاي أو كساني ككبريان هي وأك أو كسمتها كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب واخواي قولا دار باري كاتي متحي صالحينك متحي باور دارانك متحانك بباور بونيان بچي بروجي دواي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار اوان بردوام چواي لكرن ببن بصالح بكسيك رباني اوش اوية ذكر الدار دايما قيامتيان ليادة بلان بو بباوركان كزميانك أفرميت هو كاركي أوي كباوريان بروجي دعينيا باوريان بباداشتو سزانيا بوي أجزكانم باوربون بقيامات كاتي داء مزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شي أجزكانم سيدي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زيناناك أو ساتي زيناك إيمانيني واتا إيماني دامزلاونيا أقر كسيك بزاني أقوبة زينا لا إخوات شونا لقيامتا شونا شونا زيناك أقوبة كي بزاني بالام يشتان نتس بيوا بطاوتي أزاني هي بالام نتس بيوا وأفرمي أو كسي كدزيك أو ساتي كدزيك إيمانيني چونك اگر کس یک بزانه پروردگار یک ایو ای بینیتو و دوا جارش زی امد زی ادا قدو زیناکا بویا ابی ایمان ببی بمشهد ایمان عزیزه کانم کات یک دامزراو ابی لدل انسانا کببی بمشهد کلا بل تکذبون بالدین ایوات بدروی ازان نجس بی ولا ناختانا نبو بمشهد وتمان صالحین إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة أسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي فرعونايا دليل شوية دليلي بروردقارة أفن بروردقار لا يخود مالك مدرسك شكا قيامت لبرشاويتي بويا أتواني تحملي سزاكي شيبكا سزاي فرعون بكا بويا إيمان كاتي داء مزريه كباوربون بروج قيامت ببي بمشهد لا إنسان حركات يقناه أكاكا أيو يكرد ويبكا بزاني الرقيب يكا يا أخوايا كا يا أقاداريتي شخص شعلاوي نمونيكي جوان جاي ترباس ما كردوها بس بوكو ياتخصنوه اللي ريا أفرمي
هو كاري جناه كاني إما أوه إيمان نبو بمشهد بس نموني يكاكا أفرمي رجعي أنا قلت شن جنجة كابون دانيش تبون على بيامود من برسالة لإيواكم تيان فرمو وتم من دو جور أهينم جور يكيان الرازين موا جوانترين آفرت خوشترين خواردنكان زورترين بارو زيرو أوي الإنسان حزي بيبكاي كم أوجوده جورا كي تريش بلتنيش تيو بربري كم لبشكو آقر چه لئوا آماده بچه تأوجروا چی ایوه احترام ملگلو آفرتا بیکا چی ایوه بخوا چی ایوه لزیر و پارا و مجوهرات لو جورا بیبا او شو حمی بو او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا ابی بچه تناو اوجوری تر که اگری تیایا علمی او تعالی قربان جا ایتر چونش تیوا ابی ایمش تیوا ناکین فرمی بو و تن ایک دوای او بچین نه نو اگر که ایت سودی چی امشتانه و تی ازن خوش ویست کنم عزیزان هوکاری گناه کانی امت چیا هوکاری اوی امکاتی گناه کی نبی بمشد است مشهد کان لبرچا و ازن ل دوای راب واردن و خواردن و پر برد نکه دو زخه که اگر که بوی کسن آمدنین بوی بو اوی انسان پریز را بیل گناه پیوستی بویا پاداش توسی زاو قیامت بردوام مشهد بیل برچاوی بو ای بگرین توا کلا بل تکذبون بالدین افرمین نخیر هو کاری گناه کانو سر پیچی کانو غروری ایوا اوه یک ایوا باورتان با روژ قیامت نیو یشتا نچس پیو دلتانا با پشتوانی خواهی گولا لحلقی دا هاتوا اشین خزمتی آیتکانی تر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا ألقي أمجارماندا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانجي آيات بيروزكاني قرآنوا لألقي رابردو داباس من كرد آيات بيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شده که کده کره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندیه رهند گشتیه که لدس نداوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امرووی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرووکان پیامو آراسته اما بشک بو لو آیتانه بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خواي لسربي بلام وهم سردمي كيش هروايا او سردمه بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که پسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشتی رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس من کر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرت و بدو بوچون که رای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من ده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوره ایتر ایم بلین ابه أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدلنیایی وزانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان که امانا باس من کر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا خوای پروردگار جل جلالوهو لقرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أم آيتانا كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلقك ويك شار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانكي كم دتواني اللي تيبقى وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بوأوي لفرمان كاني خواي بروردقار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتن ولا اشتانه که خواه دیوی لی دور بکوینه و مروف لی تیبگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تینگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانه بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بین تو و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیا بوتری قرآن لآستی کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لعاسته کی انسانی خوای گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسنا كري لقل علمي خواي قورة دا چونك قرآن خواي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواي قليل واتي كمي اگيني بلام كاتي ام تنكي ام تنوينشي تيايا بو تنكير بدل نيايا وانديتر كمي اكات وواتا كمي كي زور زور كم نبي زانستان بي نبخشراوا واتا زانستکه هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و کخوا داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دی بیسنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنو در بهنو یعنی امیش دیسانو هر خوای گوره با ایوی بخشی و بوید فرمه وما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه وما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی با انسان و علم آدم الاسماء کلها او تعلیم و اوی دیکشی لرگی اوشتانه وی که خواز زمینه ساز کردوه با ام انسانه که دستی بخواه. کواتا قرآن پیامی خواهی بلام بزمانه کی انسانی لعاسته که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفه خواهی گوره جل جلاله ام پیامی ناردوه با همو گلکان تناند لناو گلکانیشا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کانا هن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردوه توا بو نمونه فذکر این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتش لكان دني مروف وبابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا، قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أميك مروف قيامة وازلي إهيني والدنيا هلا بجيري، أما بدل نيائية وسر انجامكي آقرو ما ترسي دارا. أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشي نكاني شابون وكو أو براوانيكا بو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيخاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتقيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو. بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لی تگیشتنا دبیتا ارک پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا. باید دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مروفکان لیتی اگن بونمونا خوای گور جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سيري او بكان سرنجي بدن آيا سرنجي او او نادن روجانا چندار دي خونا ولا كوية وهاد كي دروستي كر لچي دروست بو آيا ايوه داتان بزاندو ولا هوركان ويان ايما دايدا بزينين. اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاري زوكان يا وكان و باراني بسراء باري و دچه تلاي چمور و باركان آجالكاني دلوريني حتى پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه یکی دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لما تیگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو الزوية كدي كيلن دي تشينن آيا إيوا دي روينن يان هر إيمين روين روبر هم هنري. أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهم مرو فكره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ تک هیچ هویک هر لخو دروس بون یان هر خویان خویان دروس کردوا. ام پرسیارانا براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود بکی خود خود دروس کرد هر لخو بر رکو دروس بوی. ام مخلوق جوان و سرند راکشو پر نهینیه کی خالقیتی کی بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگارنی جل جلالهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية. شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن. خواي قور لقرآن آفرمي أفاقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أي محمد بلي خلقی نه حوالم بدنه اگر خواش و گر بکات به همیشه ای تا روز قیامت هر روز نبته و چه خواهی کی تر هيا جگل الله بتوانه رونا کی تن بو فراهم بهینت. آیا ئێوا ئەم ڕاستیانە نابیسن ئەفەلا تەسمعون لە شوێنی ترا ئەفەلا تبصیرون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم ينظروا ألم ترى ألم تروا أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون همو أم برسيارانا بودا چلاكان دني إنسانا إنسان رعب ميني بيربكاتوا ببيسي چهوبكاتوا برواني بونورا ام قران كاريانا ام روداواني لم بونورا خيا ام همو تحولو ام همو تغييرو ورزكانو شوكانو روجكانو هاوينو سرماو قرماو قجوجياو شقبونو ام همو جستيو ام همو جولوكو اندامانا همو هي لسروستانا هي رامانا عجلكان جيان لبركان بالندكان ماسيكان درياكان شاخكان سرنج بدا سيريبكا هەمووی لە قورآانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەمئسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەیەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەی و هاوسنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ بەو ئومێدەوە تاڵتەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یارو یاوەرتان بێ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بو گياندني پيامي دوائن پیغمبران.

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: ختم لا اله الا الله كاي ذكر
1: لا اله الا الله استغفر الله الحمد لله سبحان الله
0: هل يقدنك تسبيح يقدنك تسبيح ده التسبيح بلا لا اله الا الله يقدنك لا بلا ده التسبيح بلا لا اله الا الله اوا ان شاء الله هدنك لا بلا ده التسبيح يعني هدنك يكون هزار دانا اوا
1: ان شاء الله ان شاء الله ما مصدق
0: اخوان تمنى بركه داركا كالي خوشك كالي خوشك من بهجتي قلودل كالي خوشك سلامي خواله خوشك برغزم
2: والله جينا ما مصدق لي ابو باسي الروايك من ناني كريك زحمه النبي
0: باسي شيكر
2: ناني باسي الروايك الروايك اخوان شتي حرام نظام شو الروايك
0: توتي الروايك الروايك سوى قولك ايمن
2: جينا شتي خوشك من ناني كريك من ناني كريك
0: ايه باشا
2: أجل مثلا فرداني يعني خو مكان مو سلامك
0: بس
2: فدارك يخون هر خوي لي السين مو دي ورا قلم فبيك دي بلا من هقي سركان يعني بجالي ورا قلم تمزام حرامك إيه رسا من يانا
0: بلي
2: وكيش يلم بخوي
0: ناني بوكي چي أو بفارة بوكي وانيا
2: نانا أدي خوم هيا
0: إيه أدي خوتي باش
2: أدي خوم هيا بوي أكام
0: إيه
2: هذا شيء خوي لي ورا قلم هر سلام بسات لي ورا قلم ما لمس فريقي كان سفركي في ألم بلام سفركي بجاري ورا قلم فاركي حرام كيلو سرمان
0: زين شو خوي كشكا أو أرد بعد نبي داخلي ربابي أرد بعد نبي زين شو كأ أرد كأ لي بكرة أرد كي لي بكرة أرد
2: كي لي مالاني مالاني
0: مالاني مالاني مالاني مالاني واز لو بزمه بینا بلا بلا كاكا عدكي بويني عدكي خوي بوب كرو عدين بيه مفروشارو ما تكونه نبي مثلا بلا
2: مفروشنو
0: ام عرد سفره ام عرد سفره كلي ورقري او مثلا بلا كاكا جان عدكي خوتي بو كم بنان عرد سفره كش پاركي اوانه
2: آخر
0: زانيا
2: فرمونتي عليها
0: الامن عدي فرم
2: او ان فردي عدي ان بو من ايشان بنان
0: باسا
2: من فرق
0: عادي خوما يا موان من فرق عادي خوما كم بوان
2: ايه
0: علي هيدا
2: من
0: اخي او خرافة او خرافة عادة كم مقورة عادة كم مقورة عادة كي خوي بوب كرو يا بلي كاكا ام فرد عادة تيناو عادة كي خوي بوب كرو باين او عادة سفرشي كتيه كي باري عادة سفرقي بجيالي سنة نزا
2: ولا برشاري كي غسلي باكم هلا وسيوا وقنا عبان نابم
0: چي بوا
2: رسمي كي باكم هلا وسيوا وقنا عبان نابم
0: وقنا عبان نابم ان شاء الله بس لاي بي باشترة لایبی باشتر بود چی دبرو وی چکم لانی خلق افرتی به نظری دیب که گناه بر بی و فرموده چی رسا
2: بنام پیر چی پاکو تا بو ویانی اگنج شد نبو زود پیر و زلار خدا کم
0: گنج با گنجی جوان بو برا با گنجی جوان بو
2: سجلوی دقیل لام بخور رو شجان ما سجل مردوی همو دقو سعاتی بیر ما
0: ای انشاءالله انشاءالله ایسا گنجی به هشتا
2: مارا بی خمیر نکم هم صاف
0: وابي خاطب
2: والله يبيلم شو دقينا دس خوش يا اخو ممنون بولاتني بنداني وابي قلنا احبارنا بمس
0: ان شاء الله قلنا احبارنا بي او رسماء اقل موت بكري لاي بري باشترا
2: تسكال
0: خوش اي بو عرنا كسخ عرنا كبرا تيكالي مكال عردي شي بو مقرو عرد با عرد داخلي ربابي لبرو او بي بسو او حرامة بلام ازاين شي عردك يخوي يعني بوي بكا بنان هري لك يخوي بكا بنان عادي سفريتي كيف لك كاكا ام عاد السفر سعرك او ني او امبري باري او يديون
2: بيلا مو لعب سر ما شكتو بيلا مو بيلا هنا ولا ما مستناني كريا كان بس زو زو رسما سوار انا زعما
0: بخاطري جو بخاطري نا جو انا كاني خوي دلقاي خير اللي بكات
2: بخاطري تش من حوا حجنو طال كريا تش بخوا حيت كاز دلوقتي سخل جاي لما بي حيت غرامي شي حرامي زون انا انا كم جنو فاهم مستواي وي خابو بغري بس ما يخم زارش ما بي ين ولا دار بزاره قاعد ين جرام بي مكا با يخوان من بو كم علم فاركم من علم اخو عبدك بس بو خوانم زينك حرام
0: فيه اخوت لو بدور بقرا ان شاء الله اخوي يقول نسقي حلال باتي لش الصعبي يا اخو لش الصعبي لش ببارنا ببو خاتين او جوانا كاني جا عزيزة كانم وما تنازارة كيف يا غمر صلى الله اما هل لسدمي في غمري اكرم علي صلى الله عليه وسلم ام شهازان الروي داوة عزيزة كم وما تنازل انجا اختلاف لبين علماء كان هربوه هيج علماء بعلماء كينه وتو الامانه يستنبي بخلب له مشركه بخلب له كافره بخلب له قمره بخلب له يعمل نيرز دعاي او ما كان نيرز دعاي قد الصحابه كان هل لسد يصاب برا لسد في غمره صلصم ام قرانه كيما اذا قرانه خويتي لا قران في

0: هي نية دي أم قرآن مصحف هبوة قرآن نبوة نبوة حزتي أبو بكر رضا الرحمة إخوائي لسربية تجميعي قرآن كي كده باشا كوي كده دوائي چنسخي كده بلاو كده دوائي لسردمي حزتي عثمانة أو قرآن لنا بر قرآن كي كي نسيوها يعني هر عين النسخة طبعي كده بسر مسلمان أنا بلاي كده أبي أبلين حزتي عثمان أستغفر الله قمرايا كعشرين مرشد أبي أبلي حزتي أبو بكر قمرايا شون أوي شيء كده أخويه شون شو قرآني نسيو ها أنجا ما مصا خليلي قلو ضل
1: السلام عليكم
0: مامو ما مصا خليل جا أميدا كم خليلي خوابي إن شاء الله خوش ريسي خوابي لقل
1: إيمان خواج زال باتور لقل جناب كانوا همو بيشتريكي بريسا
0: يا ربي خواتوش موفقة
1: الله بسيارك مبو ما مصا لحظمتا
0: علي بخمسر أو شاو ما مصا خليل
1: شاوني يا شيء أو حرمتهم هيا بوها مو كسي أو برادراني كسيارين في إجاري واهيا مخالفية ككن بخي خوي مخالفية كاد بخي بانبركي تاوان باركاد قليلة بانبركي يكا أريتو صعيف نيد توبو أم مخالفية كاد بخطكي برايك مدود جيت السرخ سر حادثة أم مخالفية كوا
0: جيه كانك عرمش نويك مانبوب كله حارتها آية دروسة أي ما مسا خليل يعني نو بيستو عليها على تا ساحي مال دزي قد ساحي مالي قد
1: أول بيستو
0: أي دي كاك أبو وايا يعني أمرو أمرو خلق تاوانا كاك أخوي بتاوان بار نازاني قناحا كاك أخوي بقناح نازاني أخوي مخالفا كا خلق ما مخالفا زاني بيقي أبو مصيبتك إيه أبو مصيبتك إيه يعني جا أها اعتراف بحالي خود لقوريته لنجابته لبياوتيته لخواناسيته من هليك كم برابر بالجنابه وانا خواسته لما وصا خليه يعني داوي لي بردن ليكم توش بدلا باكاكا لي مبوري بلام كتو من هليك كم وصورم لسر هلاك يخوم وقناعات موايك تو هلي اما اوانيك كرقي تو استوركم بلام اگر من بيم لم كا ما وصا خليه يعني دست ماجكم داوي لي بردن ليكم لبر خاتي خواليم خوشو توش لكا بسات شخ برايك سايقي ساري هلاك كا ببرام رنگ که که داویلی بردین لیکم با قبران داویلی ایتر بخوی اگر مگر هر بشر نبی اگر نالی بسر شاو که که یم رو خواه حفیظی بی بلام که ام برادری با اوتومیل زلامی لسهری زلامی که دابو تیم سهر کم رنگ رو خوی پیاش یشو که چوی خطای توی باشه برادری با اوتومیلی تکسی پی تیم ما تو رکا هاتو خوی یاو با سهر کم ها که چی بتویانه چی امی کشفکی نسیتی دیم كاك اللي صاح حفتا ختاي ما تورك اللي صاص سي ختاي توتم كاك من وستاهم وخوي بياياهم ختاي من شيا كشي دو ايو تيجي والله لا بر دلي ساكي ما تورك ولا دلي بوستي او غلطه تو ظلم لمنكي او لا من وستاهم سواري سري سعر كم بو سعر كي ويران كدوم ابي بلي دسات عصتو مخالفي لا بر نابيه يعني نا قنجي تو حقي من بيبه تو هي تو بيبه من ظلم او غراب
1: خلاص
0: خواهی جزایت باش خواهی جزایت توش باتم آن سخ خلیج جان برابر از کن جا عزیز کن نور کنی چایو یه ما اما مشکل که هست سالی کرد خواه سخ خلی بس لسهران یه لحظیش تهیه ام خلق آواه یعنی خوی حاله است که برای خوی دام نکه که چیه ل آوا این ظلم ملیکه آخر باب تو دام نکی کرد تو آج با کنابینی تو خدمت کنکی کرد ایش اگر نکی ای هوار زلامی وای کردستان لمانی که دو روز دام نکه هی چهار روز دام نکه هی اوی که زور دام که لمانی که پانزده روز دام که باشه یه شهر گلیه که شهر بولینی خب برای کم تو حقی او ایشی خود ابی حقی او ایشی خود ورگلی وانیا استم من بسبون نمونه من در رادیو محراب بابلی در رادیو محراب برنامه کم هی باشه برنامه که دوشم را مدوان داشت ام دو برنامه اکریم من بلیم کاکا که من ده برنامه هی لرادیو محرم نبیه من دوانم هی ایت دو بلیم ده برنامه هی اما ظلمه اما تاوانه اما گناحه اما حاله برو او خلکه یعنی ام خلکه خوی حرام خواه حرامیش در خواه دی مالون لالکه خوی بگناح باریش نم اما مصیبتک یعنی تو خود با گناح بار نزایی ازانی چند لا خوش قرصه ما مسخلی بی سرانی خود اگر گناح بکی تو خوب گناح بعد نزانی ازانی چند لا خواه خوش ایسی اگر گناح که دایلی بردن لخواش کی ازانی خواه چنی پیش رو که اگر محمدی بر ریس
2: السلام عليكم
0: أمو. وعليكم السلام سر هدو جام كاي محمد جيان.
2: جانار وخوش بخصوصك أمو سجان ولا من عليك ما الناس صاحوا فينا كتوا أزم في الدعاء بخير يبوكني.
0: بخاتين أونو ناو جوانك خوي خوابي كابا جوزي ساخي هورام.
2: خوي جورا باداشتي جناب تو راجو تشباتو.
0: يا ربي خوا أو دلو خوشكا. شفاي بالرحمتش بو او نخوشي تو همو نخوشك هاي انتريش بنيلي ان شاء الله
2: بازاي بخيرتان باتو بابا داشت باتو
0: يا ربي خاتوش ديما الناس يخوا ادري او كاقا محمد خوش جا عزيزة كان امتنا ازدارك يبيغم صوت اما يعني كابرا انكارية كاها وكرداري خوتم قصة كم كرتم علي ملابة زينة اي زاني اخوي هلايا ازاني ام قصي باجنية ازاني ام قصي وانية اي بويكي اي بويلي اما مصيبتك لبرو عزيزة كان نودا كاني چايون لسدامي پیغمرا ام قرآن پیروزا سرو بوري هبو نقطي هبو نا خليفه لخليفه كان اسلام بويدانا ابي بلين ام صحابة قمرايا اكري نا اكري امام عمر تراويحي كربا جماعات كل زماني پیغمرا تراويح نكرابا جماعات ابي بلين امام عمر قمرايا عياذو بالله امام عمر سجني دانا سجن ابي ابلي امام عمر شلون اخو سجن داني زمان في قمر سجن ابو او قمر اعاذ بالله شلون في قمر نيكدو ناكري انجا هلم امامانه سردم خوي غور جزاين باتو خوي غور موفق يانكا خوي غور كاريامو اسانكا سيك لحرمي شريف لمكي مكرمه لمديني منوره بانی اند دو بانگ دری. حلم شعری سلیمانیه. ما مسایه که لگر ریز و حرمت هم بی. یک دو جاله و مزگویی. اما جمعی کلوا با زیرا که تو کاکا او دو بانگ مدا بیدعی. گناه بهره بی. ای باشه ما مسای خواب گری بر رحمت. خواب گری بر رحمت. ام جاش خواب گری بر رحمت. ام بانگن لزمانی پیغمبر دو بانگ ندراو. لزمانی حضرت عثمان نبو بسیانیش. يعني توم علي أم الصحابان قم رابون أعياذ بالله أما مصيبتك هي أما مصيبتك هي بخور بان تاب إذا كان كابلاي كينا خنوار أقسم كاقينا بلام تو خنواري چون بي أقسم كي چون سلوري أدب بزيني برامر بصحابي پیغمبر علي صلى الله الرزا والرحمة إخوان للسلب صلى الله پیغمبر إخوان رب راسي أما زور خطره زور خطره كتو خوانا خواسته سنودی ادب بزنیم برابر با صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله نمرو عزیز کانم امت نظر کی پیغمبر حل زمانی پیغمبر خویا پیغمبر جا خو امامت یکر باشه چور رکوع در رکوع حد سفر می سمع الله لمن حمده صحابه دعا فرمی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دوای نیوشکا پیغمبر گیان فرمی او چه بو وایوت تو زی آرامی روی تک د نیوشکا کان دوای صحابه فرمی یا رسول الله من وتم شته کی خرام فرمی نو والله او د فرشته خوا هاتون خیر و احسان او ایم بو نوسین پینو تو گمرای تو سلی شواوی تو جهنم جیتا چون شتیوالی چون شتیوام نو تو زنیلی نه نه بقر بان پیغمبر بو شو از تعاملی لگل صحابه او لگل یارا کان یانا کد انجا عزیزک سیدیک لحرم الشريف لحرم الشريف سيديك لما كي مكرمة لما دينين منورة بانيان دو بانغ ادري باشا لحل لما كي مكرمة لما دينين منورة صلاة الخير من النوم لنا وبانغ كاوتري اكريا برين ام هم علماء السعودية هموي قمرايا هموي بدعاتشيا هموي سليشا اكريا اشتوا ظلمني شون اي باشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لچو او حدیث بو من یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ختم قران کرو لنا نوشتا با امامت همو شی جزء قران خینو شیوه بو لزدم پیغمبر نه والله اسلام صحابه کان شیوه بو نه ای ام علماء نه که اکری وجدان قبول قبل ام علماء قمرا نه اکری نه اکری نبرو براسی اما غدره باشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما رمضان هاتو یک من با کاملی هموشه

0: بعني دعاء قنوت خير لدعاء نرجعكم هر امام تسبيحات كان لدعاء نرجعكم دي اما اما نقبتينيه اما قمرائيه اما سلي الشواويه اما تينا قيشنا لدين اما مصيبته برو بقول بعني صعب يعني او حديثه من ايشي بيكم تولي ضعيفه ضعيفه قيناك لبابي فضائلها هيج مشكله كيني هيج مشكله كيني انجا كاكا تو خلق هي فيريكي بخيرني او يردانا فيريكي من لا جعفران قبل خلق زي خوم هبو خواه يقول السر فرازي دنيا وقيامت يعني كالغال ايوه قمالو منالي ايوه لا امامتا قرآن بوخير لا امامتا لا دوائي منو نكاين لبرك اتكاين لبرك لبرو بقول باين ساوتا ناكريب توبلي ولا كاكا حدشي بيغمان نيكر بيه منیش نایکم پیغمبر امزگو تانی ایمه های آواه پیغمبرگو تی آواه بو پیغمبر ناوچوانی مبارکی با قربانی ناوچوانی که دای ناو لسل سوزده که ناوچوانی قری امزگو تاکی پیو بو اینا که منو تو آیا اینا که من بزستان شوفاش گرمه بز هاین سرده مبارده ایشکا سبلیت ایشکا دستی باورشین خوی اینا که انجاله به جمعیشم باب کی پیغمبر آواه بو مزگو تاکی پیغمبر آواه بو پیغمبر بس لمزگوت هل لم سلیمانی مزگوتی کلیه از ناکم نایی مزگوتی کلیه اوتومبیل که بنا نحوشی مزگوتی کلیه بروا تامی زلمی وای پیب کلیه عیبات امنا میحرابه کلیه باشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو املاقی تب که با خویا و عیب نبی قرآن آخر صوتی آتی خیلی که میشکن در تاکه اما پیغمبر کردویتی اما اصحابی پیغمبر کردویتی پیغمبر چو میکروفون خاطر ناو دمیو شتيوا هبو لسدمي في غمره هبو لسدمي حزت ابو بكر وعمر وعثمان حزت عمر وحزت عثمان وحزت علي هبو صحابه شتيوا اي كدوا مكبره ميكروفونك بخاتنا ودميو جا حركات بمسمى ميكروفونك اخاتنا ودمي السريه نتاملا انجا تشبركو انجا تشبوس كاكا اميد ابن غورمان
1: السلام عليكم
0: يا مصطفى يا اخو ابي اميد نبي كاكو اميد
1: السلام عليكم يا مصطفى ما وصى زكاتي نيجي جمعية تواوي بما وصى
0: باشا
1: كدعاء كدعاء كان دز برزوا كمن دز برزوا كم بون ولا غزورهم لا تكم وابو عيود دز برز ما كروا بدعية جمعة قبولية من البجيم منا كر ما وصى
0: يا أخوان دز خل والله إنك أنت تو ولا دز برز كروا في غمر صاصم صد حديثي في غمر هي صلى الله عليه وسلم كم في غمر صاصم حلا حلا حديثي متواتر لا في غمر وببيع قطع هاتوا كفي غمر لنا ودعاء ده شي بس كده
1: والله والله ما وصلنا لوتي فاهم كده شو ما بس قلت وانا دعاء كده ما وصل بس برضه كده
0: يا يعني ربي دس هر برز بي سر هر برز بي روح هر سبي بي
1: يا ربي ما
0: وصل يا خواجه زي بس خواجه زي توفاته خواجه زي توفاته
1: ما وصل والله انا قزار دعاء خير ما موقف
0: بخاتي او نو نو نو جواني خوا قرزه كان بودفاكه
1: آمين.
0: اگر قرآن شزاني سورة آل عمران آية 25 و 27 خير إن شاء الله خواه قرزك لسر دفعك
1: إن شاء الله ما وصل إن شاء الله
0: خواه يورا الرزق حلال باته خواه بلا مصيبة بدورك إن شاء الله جا عزيزكم أمتنا زارك البيغمان باشا بيغماني خواه صلى الله عليه وسلم أوي دكرت أهد أو مثلا ميكروفوني بخاطر ناو دمي انجال بوني ركبت بولا من ذا سربيني تو بو املا كيف يغمر شتي يكلو اي بو يكنيو لما براسي امانا شتي انجا بيغمر هاتوا ن بيغمر ن صحابي بيغمر هاتوا قران دانيو بارزي خوي قران خني شتي وهبو ها استاذن لمز قلت كان قران دانين قراني لبرنيا لبر قران كي خيري نا آياتيك نا دوانا نا ديا نا بيستا إخواني ها كاكا تو اقر قرآن خيري بتولى مالا بيانيان هصا بخو جزء قرآن خيري دو جزء قرآن خيري من دسع ما شاكم شاي شوي ما شاكم فهم تو هاتو خوبة من فيركي دبرو براستي امانا يعني كوم اما بلاي منه من مشكلة نية كيف يخويتي بلام مشكلة انية نوا انسا سيري كا حد لدس قرتنا كانا سيري انكا لو بيشتر خريب دس يعني كده قدني اخوة مليان استا انجا لخوة ناو كانو دس اكر موديلة كي اواي هاد جاري بنوع سلو خلق الشيوين

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معز رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقال مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رزاي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

براستي اواني كپيامي خدا قرآن دخوين نوو نواجاكانيان بتاچيان جام داوو لو رزقو روزي و سامان جوراو جوراني پيمان بخشيوان بخشيويانا بنهيني و باشكرا بنهيني بو اوي رياو روپامايي تيكل نبيت باشكراش بو هنداني خلچي اوان با اميدي بازرگان يگ او كاردكن كهر جيز نا اميدو زرر مند نابن

0: لولا شو اواني که کافر و بباور بون دوزخ بایان آماده برياري لناوتشونيان نادريت تا بمرنو رزگاريان ببيت تنانت بشيق لسزاكش لسريان کم ناكريتوا ابو شويا همو كافر و بباور السرسخت كان سزاد درينو طوليان لدستينين
1: وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غيرا

0: تكذبون
1: خلق كوتيان ايوة تنها آدمي زادكن وكو ايما خداي مهربانيش هيتش تيرشي روانا نكردوا ايوة هر درودكن
0: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: پیغمبرکان وتیان پروردگار من خوی چاک دزانید ایم براستی بولای ایو روان کراوین با پیغمبراتی
0: وما علینا الا البلاغ المبین
1: تنها اوش من لسرکا برونو آشکرا پیامی خدا تان پیراب گینین

0: أليم
1: خلق كوتيان اما براستي بهاتن تان توشين نقبتي بوين سوين بخدا اگر وازنهيننو كول ندن برد باران تان دكينو للاين اما واتوشي ازاريجي بأيش دبن
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
1: پیغمبر كان وتيان ايوه النقبتي وشوميتان لقل خوتان دايا بخوي بباور ريتانوا ايا اگر اموشگاري و یاداوري بكرين او دبيتن نقبتي وشوم بوتان نخير وانيا ايوه هر خوتان قومو هوزي چي سر الرونو لقناه دار روتون بويا شومو النقبتي يخي گرتون

0: او سالو پر رشار و پیاوی چی ایمان دار بپلا بگرجو گولی هاتو وطی ای قومو هوزم ام پیغمبران راز دکن ام فرستادان راز دلین شوینیان بکون بروایان پی بکن ایمانیان پی بهینن
1: اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون
0: شوینیو کسان بکون کپاداشتو کریتان لیداوانا کن اوانا هدایت دراونو لسر برنامه چی راز تو درستن
1: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
0: ديارة خلقك كرديانا بقالا بويا بياو تشاكا كوتيتي جاوا بوتي من أوزاتا نبرستم كبديهناوم إيواش خلشنا هربولاي أو دبرينوا
1: أأت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

برنامج هواري محرى. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان. آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان. سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني.

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

0: والمؤمنون والمؤمنات مؤنس مذكر كان بعضهم أولياء بعض دوست بشتوان يكن يارمتي درو هاوكار يكترين إيشان أويا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ديكواتا بم آيتا حمو كسيك أبي كاري دعوة بك وصفة منافق إيمان دار الراستقين بخم خوريو هل قرتني خمي دعوة وجي أكرينو
1: واتا كسي بيوشني واتا همو كسيك تواني ببي تواني خوي بلين بانغواس بكات
0: بانغواس بكات أبي تواناكي خوي بخاتك
1: ببي مجال وبارو تواني
0: بله
1: بله موسى عزيز هل كتابي منطلق دا دستواجيك منطلق دا دستواجيك كتري زور سرنزراكش مبيني ايوش دستواجيك العابدون اللاعبون عابد ياري كاركان اما ببستي چيها
0: بله بله بس لا ام جار جهاني اكات كحمو جي دنياي كر كردوا كلا سرتاي اسلام وهتاوكو ايسا بانخوازاني همو عسران هاواركن هل ابن تيمية وبيقرا امام غزالي شيخ قيلاني بانخوازاني عصري تازا وكو سعيد نورسي وكو سيد قطب وكو امام بنا وكو همو بانخوازاني دنيا جاريان داب همو دنيا كا اسلام درختيكا أبي بردوام بجهاد أو بدريت إسلام أخلاقه روشته إسلام دصلاته إسلام اقتصاده إسلام عبادته يا بترتيبي كي تربلين إسلام روشته عبادته حكومته كواتا هتاوكو إسلام دصلات نقرت دس هرجيزا وهرجيز فساد وظلم رشك الناكرت بويا ضرورة لسر ايمانداران بردوام خريكي جهاد بن يك لحظة نوستن باشترين دليل من بو ام قضية پیغمري عزيز عليه الصلاة والسلام 40 سال لناو مكة جيغي فخر و شانازي همو قريش بو امادن بون ام دان قوهرا بهمو دنيا بگرنوا بو بو جيغي شانازيان نك تنها لناو عربا لناو روم و عجما خويا ناوي نابو محمد الامين و همو امانتي كان ادا دس او وان ازاني بهر جگه كابرو او شونه مبارك بيت پيش اوي پیغمبر بيت و باور ابو هرگيز درو لذاتي او جاري نابي لسر زمان او هرگيز جاري نابي لهج مرجكه و خزماني بيگانه دوركان شانازيان اكرد ك تمنان بو بجارك لجوركان خزمايتين هبي و جگه افتخار و شانازيان بو لكاتك جاري پیغمبر ايتي دا دوستکانی نزدیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقوش کنجا بدروزن در کردن با ساحی در کردن با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشتنی شکرا و لدسیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون با دوست مسلمان بون كواتا ظلم لرق در ناهين ريت حتاوكو اسلام حكم نكات بويا جهاد بردوام پيوستا لسر مسلمانان امجا عابدون اللاعبون لكيو هاتوا پيش اوي برو مسر عابدون اللاعبون افوكي لدواي فوتي پیغمر عليه الصلاة والسلام قورا پيواني وكو عبدالله كري مسعود كا يكيك بول صحابي شدين كاني پیغمر عليه الصلاة والسلام و یکی اگه بولا زاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فتوه ادا لدوائی مردنی پیغمر علیه صلی اللہ علیه وسلم بیستی جمعیک چونه تا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویاوا فرموی هشتای دنگی پیغمر لجوی معنایا علیه صلی اللہ علیه وسلم هشتای بونی عطری پیغمر علیه صلی اللہ علیه با جسد مانو که دست من بری کوتو ماو ایوه کوتنا درست کردنی بدعه هنانی و سرشار رگه ام پیاوه عامر شعب که خلکی کفیو تابعین تابعین یعنی اوانا پیغمریان نبینی و علیه السلام بلام اصحاب که پیغمریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لعصر پیغمرو دور نبون علیه السلام حتی ممکنه هنی که منار ببون پیغمریان بینی و بلام درکیان نکردو چیو کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردوا ام پیاوکا خلکی کوفایا علی جماعتیک لپیاو صالحان و لعابدان چون کناروا گوشه کن بو خویان گرت دستیان کرد بپرسش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناوا که مجموعه عشرت مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه یک لوی خریک عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردن و گیشون بعضی کشف و کرامات امانیش وتیان اما احقترین بگین بکشف و کرامات متأثر بون به اوانو گوشه یکان گرب و خوان دستیان کرد بعبادت کردن که دیار اما طبیعت و روحی همو بنی آدم مروفکانه که بجارگ لجارکان بتوانه لجر مسئولیت را بکاو وجدان خوش راضی بکا امانش بمن شویه چون کنارکو که گوایا باشتر عبادت اکنو امجاه لمسئولیت جرایان کردوا عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تره بپی با کفه قناخ که قناخ اهات اوان خبری انزانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ماموستا من ایتر زیاتر تایید اکرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموه که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وایلی کردن خری که درست کردنی اعمبن اوانش لجاوه و تیان احببنا ان نخرج من غمار الناس نتعبد حزمان کرد لزوزاو جاو جاوی خق دور کبینو و لشوینک عبادت بکین لجواوتی باشا لو ان الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو اگر همو کزوکو ایو بکا ایتی که لبرن بر دوشمنا بوسته که قوار اسلام بپارزید که امده صلات اسلام بپارزید که دوشمنی دنیا پلاماری اداد والله لیره در ناچم حتاوکو ایر بجنه یلن و هاورد نیوه امجا عبدالله کری مبارک بو با میرات گری عبدالله کری مسعود و او شوازی عبدالله کری مسعودی کرده چرایک تا روژی قیامت درخشان بیو بیتا سیستم و قانون یک خلق لشونی بروات عبدالله کری مسعود اویش دوباره محدیسی که گوریه عالمی که حدیثه امجا لتابعین لو کاتا عبدالله ترتوز بو لبرانبر رو مکان شرعه کرد یکی اگل دوستکانی که فضیلی کری عیازه فضیلی کری عیاز دوست و رفیقی عبدالله کری مبارک عبدالله کری مبارک لترتوز لبرانبر رو مکان وستاوه ای فضیلی کری عیاز لدوری بیتاو بردوام بفرمیسک ریشی مبارکی تر اکا حتاوکو یتا سنگی و حتا ناو گردنی تر اکا لفرمیسکا و لویش درسی او تو او خلق آهات علم حدیثی لورگرد. بلام عبدالله کری مبارک زور بی تعقد بود ما نامه ای کی زبری بونارد بلام ل دوتی مجموعه شعری زور شیرینه که پیوت یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادة تلعب من کان یغضب جیده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيلي كر عياز ناردي وتي يا عابد الحرمين آخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين أجر سيرك إيم أكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكوچون منالك بطوب ياري اكاد من كان يغضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا اما قردن من غلطاني خوين اكين ادي امدوان بخرة رازووا كاميان شهامتا كاميان قورية او كاسيكا اسبي خويلنا وباطلة تاو ادا اما اسب ما لروجی کریها کریها چیه؟ خواهی گوره گلشونی که آفرمیه کتب علیکم القتال و هو کره لکم قتال فرز کرا لسرتان هرچند حزیلی ناکن او معنی کریها یا یوم الکریها یعنی اوی که کسی بابرین کم شهامت حزیل ناکات اما لو رجا لو شنا اسبمان تاو ادین بونی عطر بو تو بو ایومانان خوتان ناسک کنو بونی عطر بن لخوتان بلان بونی ایما عبیری ایما بونی باروتی بزیسکی جرپی اسپکانا که ادال بردکانو بونی کی باروتی لید لگل تپو توزیانا که بلوت منایت اوا خوشترین بونه بو ایما اطیبه قولی پیغمبر خوا علیه السلام هاتو که اصلا دروناکات افرمی غباری پی اسپکانی مجاهدین که اروند بده مولوتی هر کسی که هرگیز مساوینی لگل دو کلی آگرا که بلوتی ترسنو که کان اروات ما بسی آگری دوزخه و اوشا کتیبی خواه لبردست مانا که هرگیز دروناکا افرمی هرگیز شهید مردو نیه بلام غیری شهید مردوه و قصه خوا هرگیز درونیه ما بس لعابدون لاعبون اما کلمه یکا که عبدالله کری مبارک کردی با قانون لسر فضیلی کری عیاس و ایتر اما بانخوازانی روشگار هنائیان وکو قانونیک او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت کفر شو روش ناخوید کفر پاره صرف اکاد کفر علم اخوینت بو اوی اسلام لناو برید مسلمانان خوتون امجا امجارو دنگا گشت همو عالم کچی مسلمانان هشتای هر خوتون جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان حلسن اگران باشوین جگخوی که خوشترا کتی ابخوون بناوی خوپا کرنو تسکیو لکاتک انسان لمیدانی حربا تسکیو پاک بیتوا نک بر روژو گرتن نک با تنیا دانشتن لکاتی که کفر خریکا شو روژ ناخوید شو روژ پلمار داد
1: بله ما حسانی جنابت مبستاوه که هر کسی خوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی مبسته سرکی که اوه که حول بداد بوی که روژ اگل روژان ام دینه یا اسلام برقرار بیل سر ارزا به بشک بیل جیانی نبه سرخال به بشتی لاوکی وو بشتی که و که راست لو چه قازانج دنیایی هبه بس ده قیامت قازانج بو قیامتی نابه
0: فعلا هر آوائه بابا مثالک باسیکم خودی اسلام پروسه وکو معملیک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسه دی باشه که اندامی ابی مکان خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابا بنامی وکو معملیک باسیکین مهندیسیت محاسبیت یانو خو حرسید هر کامیان هید ابی شونک دیار بید و ابی وظیفه خود جبجه کی اگر حرسید که بابری نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابید روژ حرسید بجه بیاله دز نای همی تالان کاد نای برو برکش بکوشید نای سروک کش بکوشید کواتا هر کسیگ لئیمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا دیلی اپرسم تو لم دائره لکوایید وظیفه کد لکوایا مکانی تو لکوا دیاری کراوا ایشکت کامیه ابی بزاند اگر برای حج ایشکم نیه دیتولم دایره نیه ایتر داخلی ام دایره نیه و ام پرشو بلاویه تقی و توکو چون بابرین صدق اتقی و آوکی پرشو بلاو او اروات لبری اوی باخو باخات او بدره هرچی باخو باخات هموی اکاب جرو ایوات دوائی آوکا هر بشی که لشون اکابیت و گوملاویکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزت یاو بوگن اکاو لشن خو امرت لانجامي لبيرچونوي او امانجو هدفيه لانجامي لبيرچونوي او حكمتيه كواتا لسر هر ايمان داريك جهاد واجب تا روج قيامت نكتا اوقات اسلام حاكم بيت چكه دووي اسلامش حاكم بو بيويس به پاراستن هيا مگر بو اسلام حاكم نه بو كاتي پاراستنكي ضعيف كرا اوي بسرحت اينا خوای گور تا روج قيامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتی روز قیامت اما کاتی که اوان حرسیتی نگرد کاتی و کسدی که تقیو هر کس وای زانی نجکان عبادت که خویب که مغول هاد آوائی کرد اوروپا هاد آوائی کرد روسیه هاد آوائی کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
1: و تمام سوایی که من تیگم اوی که جناب زیادر تیم بستوایی که مسئله هاولدان و تیکوشان با اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن کی او یکا پیوست نیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه بی یا نبی واته همو کسیگ بقدر توانا و سلیقه و هیز و دسلات و پیگی خوی ادکی اکویت سرشان ایتر واته نابی کس خویلی بپارینتو خویلی بزیتو بلی او عایدی منی و کچون ری بیه بشوازه لشوازه کن خوی در باز که
0: ام فرمایشی جنابت معنای ام آیته که افرمیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها يعني شيء عكسك إيوية ويكلف الله نفسا وسعها كاتي أفرمي خوا لأندازي تواني خوي زيات الدواي لناكا يعني دقيقا بأندازي تواني خوي أبي كاربكات هر أو عبد الله كريم مسعودك إيسا باس ما كرت
1: ما.
0: لا زماني حكمتي أمويا تواو بير بو باكي كوتبو يتر جسدي شي زور بچوك بو مشهور زور بچوك بو قاچو قولي زور باريك بو حتى جاري لسر درختك خريك ميوليا كردن بو كيكي لخوار سيري كردو پیکنی نهایت و پیغمبر خوا علی السلام فرمی با قاچ باریکان پیکنید او قاچ باریکان لای خوا زور خوشویستن ام جا لکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگر لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تیان قربان تو عمر تو بوا تو چی اتوانید؟ و تی اگر لروجی قیامت خواهی گوره محاسبه کردم ایو الان ایمان من برد تی انا والا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم ندال مجاهده لمن بدات و اتوانم هروا تیره کن یکی اکل در بردست خو من ریزیان کمو مجاهد بروی اوه لپش داری بینه من اکتر بیدم بدستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دشمنو بم نیجن بالا روز قیامت شاهید بیت کمن لجنگ ابومو چومت او دیوی مرزی کفر شوا
1: بله اما تما مثلا خود زینونی او خو پراندنو امانه خو در باز کردن نی لوی ک کس گل کی کی سرشان مو بی ک بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هيا در باره معنا و سی دو آیت هر چنه هم دو پرسیار دور ل اصلی بابت ک معنا یکم خوای گور فرمود الحج اشهر معلومات طبعا هذه سطونة تحوت على سورة البقرة الحج أشهر معلومات وتحج يعني حج كردن كان مانجك دياري كراوة وتلا كان مانجك ده حج أكرد بلام لو ليش هم مسلمان كان روجي كان المانج ذي الحج ده دياري كردو ألين دواي أو حج روزنيا دوم آياتيش معنيم آياتك أفرم الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيبنج بيم خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشونا لجيغاي سرنج بو ببرات هذا كم لا جنابتو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
0: من نعلم رابيان أزانم من نالم او هايا بلام علم او ها حاليم لهر دوكان لزماني عربية
1: ما.
0: شهر من هيا لقال قمر شهر قمر قمر او تنا آسمانية كبين يكباريك وبين يخربيتو تاني كيخرو يستا علمي فزاي توانيو تبقى تسر فزاو خلق روشتو اللي دانيشتو خولي هنا وتو حتى يستا خريكن خاككيشي افروشن بو روشقاري اگر خلق بروتا آسمان با سی راجه کهیش او تری شهر بلام لکردی خو مانا به هر دوکان علین مانگ هر باو مانگ علین مانگ با سی راجه کهیش علین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربی که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر اوکا حج لغیر ام در راجه ناکری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهر جلایکو با معنای مانگ مانگی سی راجه جلایکو بلام بین سر معنای لغوی كلمة شهر لا شين هي ري هاتوا وكو شهرا شهرا يعني در كوت يشهرو در اكويت اشتهرا ناو بانجي پايا کردو لناو خلقا ناسراو در كوت او شب معنى در كوت نيكا كاد بله دي دوباره لرا امرا اگرين بين بولاي او آياتي كا خواهي غور باسي رمضان كاد افرمي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هركس الشهر بيني بار وجوك بقريد دي العربية شهر بمعنى سيروش كواتا باس باسي بينيني سيروج نيا باس باسي بينيني مانجا دي كواتا يعني شي مانجي بيني يعني مانج هل هات هر كس بيني مانج هل هات دركوت بويا خدي او مانجا اللي رانا ونوا شهر يعني دركوتن كي دركوتن كتان بيني يكم دركوتن لمانجي رمزانا ايو روجوك بقرن كواتا ليرا شهر بمعنى دركوتن أشهر بمعنى چند دركوتنيك بمعنى چند دركوتنيك نك چند مانجيك چند جار دركوتني مانج هل هاتني مانج دي او چند جارة اواد دروجكي ذي الحجية كدروج در اكويت لو دروجا حج اكريت لشي يكترك افرمي وليال عشر سويني بي اخوك بدشوكا اوي من اللي حاليم ما بس لأشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوة كأكات ددان دركوتن كدد روجكي ذي الحجية معنى آية دوهم اوي جبارة والله أعلم من والي حاليم الله نور السماوات والأرض باسك لمانية خوا لنوري خوي نور دراو بخور نور دراو بمانغ روناكي وأوان شعشعي نوري خوان أيدنوا نا ناويتي خور تنكي دا قرسا وأسوتي همو سوتانك روناكي أدات مانغيش روناكي خور أكسي أكاتوا ونوري خوانا بهيج كز بتواني بردمي بقريت داي بالام نوري خور بردمي أجريت نوري مانغ بردمي أجريت برو جوري كي تاريك ودرقكي داخل أولا نوري خور ناتوان بيتجوروا كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانيا بلكو نورك معنوية يكلوانا مثلا خواتشاي بإيمة وحمو حيوانات يداوا بمچاواني إيمة أتواني نوري خورج ببينين وهموشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيمة دراوا كبم نوري خوا إيمة أتواني آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نور علم كالي العلم نور بنور علم همو أسرار كان كشف أكرين همون هنا كان أشكر أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء باب الرزا بروين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أو تري ك بقوسية توا بشتكيش جيراوة يعني بنجرانية دلاقانية بشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كي تيادا بني روناكي كادا لهمو لايكيو شويني كيني روناكي برناك بيت سيبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگر رتو بولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباح المشكات فيها مصباح ام مشكاتا ام طاقة مصباح كتابة شرائي كتابة باشا دوباره كلمة مصباح امرو بيوتري قلوب او كاتانا قلوب كنبوا اوي كروناكي دروس اكات لعربية چندين ناوي هيا قنديل السراج مصباح اسبا لسرين واسين يقواني كم ليادا ام جا باشا بوشي مصباحي هناوا كلمة مصباح لصباح وهاتوا صباح بكي اوتري لدواي دنيا روناك بونوا تا پیش خور حالاتن دوای دنیا روناک بونه و تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناکی صباح چونه روناکی کی زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکا چاو عزید ناکا دنگ زور اروالو کاتا چاو زور ابینیت و آرام بخشیشه او روناکی بیانیان آرام بخشه کواتا افرمیه وکو روناکی کی بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحي شا ام چرايشا والناو شوشه يكا شوشه خصوصياتي وايا ريگا لروناكي ناگري پياتيا پر بكات لعينيكاتا ايشي پاريزي لكجانوا ريگا ناگري لتيا پربوني روناكي لعينيكاتا لكجانواج اي پاريزيت كواتا ام نورا وكو روناكي كي بربيان كلطيفو ناسكو آرام بخش ام جا پاريز راو محفوظ الزجاجة كأنه كوكب دري أم شوشيش حروكو أستريك دري وايا دري يعني مرواري مرواري شكلك مانغا شويه هي دوبارة تيجني وكو خور رك وأزاني مانغا رنجك مانغا شويه هي كواتا أويش رونايكيكي آرام بخشو آرامو مشك إسراحت بيعداتو دوبارة زور أتواني ببيني
1: مقعد
0: من شجرة مباركة زيتونة لچي دا قرسابي أو چرايا لدرخت مباركي زيتون كا ديارة زيتكي بكاري هني بودا قرساندني أو مصباحة لا شرقية ولا غربية أم زيتونة نشرقية ونغربية أو من لي حاليم ما بستي لا دودان إمبراطوري فارس وروما كا أمر ناكيا أم علما هالقلاوي داستان وشيروككاني فارسنية وهالقلاوي فلسفي رومكانية بلكو لخويتي يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار أو زيتا من ببي غمري خواتي أقام عليه الصلاة والسلام ببي أوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بوخوي تماشاكي حل زماني لدايق بوني وحتى شل سالي بوني بيغمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حروكو بوتري حيفني أما بيغمر نبيت لا حكمتي لا أخلاقي جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا أمانتي أماني همو دا أقرساو أبرسكايا وببيوي أقري باركبت نور على نور نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام يهدي الله لنوره من يشاء أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوين نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتا سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم رومش كستي خوارد ام جا لدواي امش كسا جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي أفرمي أم نورا لو شونا حلقلاوي أوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للاي خواه واحدتو من آوى حالم لم آياتا خواهي قورا آوى نموناكان رون أكاتوا بو خلق خواهي قورا خواهي عالم بهرچي تيپاري كردوا وهرچي إيسا هيا وهرچي لداهاتوا آيات كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركات الكترونكان كأوتريت ليك ثانية الكترونيك بدوري ناوككي خويا تريليون جار أسوريتو ليك ثانية خواي قورا عليما بجماري سورانوي همو الكترونكان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت وأو خواي إيما يا چاوي لمانا آقاي لمانا وآقاي لو همو ظلم استمحيا وظلم استم لدس أو درنتون ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون هرجيز وحسابناك إخوة شاوي ليانية شون ظلمكن إنما يؤخرهم
1: دوانا خواه أبا مساجان دست خوش بي أخوة تيقشني وخوت فرمو تيقشني كي جوان بو دست خوش بي أخوة وديقشني جنابتان بو أكري خلق كتريش تيقشني كتره ببراوية آياتا پير وزاكان والا بسر براي زاكان بمشوية هاتينا كوتا برنامه بينين تا زنجیره برنامه کی ترو به خدمت ای وای عزیز و ما وسای برز دگینوا خواتان لگال سپرده خوابن خوای گوره امشو ایوش سربرز دنیا و قیامت کاو تا دیدار کی تر خواتان اسپرین خواتان لگال

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزان خوشويستان صلاة ورحمتي خواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامه وزنجيري يرباوري مسلمان اما هول ماندا وهولي اوددين كبابتي ايمان بشيوة كردارياكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكي اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي ذا صلاة جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دلسوزی بو خداو خوشویستی بو خداو گوریی و جیرابونی دعایا اویش لدو کسایتی خوی دنوینه یکی چان لخیزان عمران و لگل کسکی بلا مهم مکم باسم دترم باسم لخیزان عمران که صورت یک من هی بناوی آل عمران و ایگر رد فرمی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالم آل عمران زين بو اوان دا قورن استقل يردان بس من بي اوه يكا خواد فرمي اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني ازاني عمران افرتكي بايمان افرتكي قورا بالا لبن مالا دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلسوزيو و جيرابوني دعاو و تيخشكاندني نريتا باوا خرابك تماشا دلسوزي اما فتبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم اني نظرت لك ما في بطني محررة من اويك لسكما يأمنا لا خاصم كردوبته محرر يعني خاص مخصص بوشي ناوينا محرر يعني آزاد شوك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تلا حتى الأخوة دور بي كويلة تلا بوشي ناويشي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مصدر من بنديج راس تقيني توبيو خلاص بوية فتقبل مني ليم وربقنا أم دايكا بهمتو بعزيمتو ببروشو بقوريهو درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودا كان اشتال سكياتي هواي قوري بيدي اشتال سكياتي بوخوا نزري كردوا بوخوا تايبتي كردوا بوية دالي فتقبل مني خواليم وربقنا إنك أنت السميع العليم براسي تو سكارم دبستي وزاناشي بنيتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري كدا كبراسي نيتكي أوند خالص هو أوند بخوا يقلاب بوا بوا كسرد سرمي فلما وضعتها لكاتي من على كيدانا قالت ربي إني وضعتها أنثى أو داناب كريشي ببيت خدمتكاري بيت المقدس بوخوات الخاني بكا كلو كاتتا نريد وابو تنيا كركان ما في أوان هبو نرين كان ما في أوان هبو لبيت المقدس منه ببن خدمتكار بلان إشتاء وكتيشي بو بوي لروي تحسور خفتوا ناراضي بنا بقضاء بالريال خداي تعالى بل كل لبروشي بو آمان زكي لبروشي بو هواتكي كبي خوش بو منالكي كربتو خزمتكاري مالي پر وردگار بي خواد فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواد زالة شي بو وليس الذكر كالأنثى أو مقام مقامي أوانية كنرين وكمين بيت مقامك مقام شي تايبتا
وګوره ما همه چی هه لیره ای بنیر دکره بمین ناکره ای بمین دکره بنیر ناکره هرکس ما همی خوی هه او مقاما مقامی اوه که کسیگ لده ایگ ببید که کمالک آمان جی تری لبشت و اینی سمیتو ها مریم اوتی من نام لا مریم مریم اینی عابده مبارکه بنده بخواه و اینی اعیدوها بک و ذریتا من الشیطان الرجیم خدا من اوشو من علکانیشی دا پاریزم بتو بذاتی تو لشیطانی دور لرحمتی پروردگار بله اکو تایی بریاده که قبول کرد نویشی لینا نک بچه تجوری تزبکا به هاور هاورو به گریانو وکو هندک لشکان من کوریان ده به ناراضی دبنو کسیان ده به ناراضی دبنو بنو چاوان یعنی و دیارو دلوش عیب تل اوی که پیوان وابن بله قبولی کرد بریاده که ورگرد نویشی جوانی بودن مریم یعنی عابیده يعني بندا مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادرم بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزرية تكشي بتو پنادرم للشيطاني دور الله رحمتي خواه أي خواهي قولي تي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواهي قولي أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معنى يخواهي تعالى اوان نفتي چي جواني كردو بجواني درستي كرد هلا وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة پیغمبري چي بو كرد بما مستوى بكفيل وبخيو كار بزانا ام دعاية شون قبول بو شون جيرابون وطا منالک لدائیگ ده بید لپنای پیغمبری که پرورده ده بید اول لوه گره که قبول کرا ببیتا خزمتکار لبیت المقدیسا نریتی که هی نکانی تیک شکاند بلان خواهی تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد اوش آسان نبون که زکریه ببیتا کفیل بلکو کفاله کردنی مریم کاهین گورکان لناویشان دا پیغمبران که زکریه بون کتنا قرعه که ایوه بو اوی که پرورده ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمه وما کنت لدیهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتل لوين نبوي كقلم مكان ينفردا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفال مريم دكن أتو أو كاتل لوين نبوي ك دمد مو مناقشيان بولسر أو كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطع ببيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكرت كان نكري ببيت خزمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري بلان خواي قولا لبر نيتا باككي لبر ضلا باككي او اند خوا دعاكي جيرا كرت بلكو نكر بوينيا ياساكا وات يكشكندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرع عكرا مناقشه پیدا بو خریب و شرد روز بیت بس دا خواه چه لپنای بیت المقدس کفالتی و گوراتی بو مریم دکا براسی او دعایا عجیب عجیب عجیب جیراب براسی ام نیتا زور بالا بو او نیتا زور زور گورب کلما دخل علیها زکریه المحراب وجد عندها رزق اخر دعای بو کرد دعای داک زاني دعاي داك سنگرينغا زاني إخلاصي داك سنگرينغا زاني أونيتي منالي بيه غوردكي سنگرينغا بويا مريم پرورده بون لجير بالي پیغمبريكا كزكريا بون كده قطره ميدي بابلين پوريشي بوا واتا خيزاني زكرياي لقل أم آفرد دايش مريم خوشك مونا
بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوش بالاتر او بو كمريم پرورده بو گوربو بو خوا يقلا بو گشت حدي كرامته خارق العاده هر كات يك نغي يجار رودابه كلما ظرف متكرره هر كات چوبايا بو سرداني بكاو نانو اي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رزقي لپن

له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويدا بيني براستي جيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بسك ام پیغمبر عزيز كما مصايبمو صداني دكت بو اوي كبسري كاتو نانو آي وبره تماشا دكار لاي او اما انا موجود زور بساتر. هنالك دعا زكريا يا رب قال لو مقابه لو شوينا زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خزانه كي نزوق بو لا خوشي وخوشويستي مريم حزيز شو منال بتيغا منال او بخوا دال لدك شون بو مريم محال نبو رزق روزيق لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پیریش بم با خزانه کشم بتمنى شو بيت یعن نزوگ بید بو امش محال نیه که تو او چاکی ما نگلا بکی خوشویستی امنالا ویل زکریا کد اشتیاقی منالی پیدا ببید. قال ربی هب لی من لدن که ذریتا طیب پر بودگا داوال لده که من لان خوتا و ذریتا وسیه چی پاکم پی بخشی طیبا هم عنی صاغ هم عنی پاک إنك سميع الدعاء براسي تو دعاء جرادك دعاك جراب بلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجتكان بانجاك اللكاتك ببيوبو لمحرابك يعني يجدك بانجاك فرجتكان بانك انك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بروذقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص ذكا بوخداي تعالى ودبيت بيغنبريك لبيت يشي للصالحين قورا بياوان أما دعاك جراب لكاتي بندياتيا لكاتي نويج أبويا نويج يجاي جرابوني دعايا أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي كلابك نواتا الزكرة لنويج أولا من دعاك إدرايا. قال ربي أنا يكون لي غلام أي پروردگار من شون من آرم دبيت جوكا قمزقين كيف يدرا رقزكشي دياري كرا ناوكشي بولين درا اما يتعيدي خداي اما يرمتي خداي اما يولاندانوي دعا ومزقيني شي بيداو وتي كرش دبيو وتي ناوي يحياش دبيو بيشي ويد تصديقي كلماتكاني پر وردقار دكا ناوي عند عيساو بيشي قد پیغمبر دبيو بيشي قد صالح دبيو بيشي قد خاص دبيو خداي تعالى هم مزجين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو المنارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاخر خزانة كشم نزوكا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء أبو شيخ أتعال سيبي وديكا هو هوايتي زور قوري بهم وكسانك من نالي النابي خل أخوا به هوا مبن تانيا هولي ما أدي خوتان بدن كام پزشک باشه كام کس باشه بیکن بلان معنی اون یکا پزشک تی مندال نه مندال نه نه هولی خوب بده هولی خوب بده خوا گوری دعا بکه اما ملگیه اما ام آیته هیوا بخش امید بخش بو کسانی که منال یان نابن بو اویکا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دعا بلین و بلین ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه إنك سميع الدعاء إن شاء الله أو كاردبي أقر خبيبت. قال ربي اجعل لي آية بتي بربز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبينات وان اخصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبينات وان اخصبك. واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا کسیك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
3: واتى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه: سي آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخوانكي دكا حتى وكو ليد بودره، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار، واتا انفرموده ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شو دا ديخويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي غورا لي خوش به. اوش آيتكاني سوري الملكة كاب تبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبون ويش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راس راكش بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو کاری خم سپارد بتو، پنام هنها و بو پنای تو پشتم بستو بتو، هر وقت مترسیم های لقارو سزای تو، امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه، پنا هر پنای تو یو بس، باورم های بو نام پیروزی تو، که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری، او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایب که با کوتای قصی او شواتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوه. برا رزای خوایلی بداله: خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت، که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کلمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا، حز کیت لم خوم دا خبرم دکیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زيندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هربا دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا و خود ولی دگری تو بولای خود منو نمانی و مردنو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی آلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين شو زري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو. پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والد دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدرو برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت ګراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند با شکانی خوتی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم ګراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو اما لکاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيم وتوا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابري اندكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بگرا بزيادي شوا كاوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگه نویجکی داده نیشت. کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نه وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد. لطمانی 65 سالی دالمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا. رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله،

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

يستبيقه. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب